سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا

الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة

موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها

قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة.

مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.

فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى.

وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك.

0: كان زهوقا
1: فما بقي من حال صنم إلا خر لوجهه ثم أمر بها فكثرت صلوات الله وسلامه عليه بعدما كي أتفسير الكبير للرازي جكت نعرف كبن ختم نعرف أكنت مغتا أصل حديث دين أخرجه البخاري تبارك الله جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقلنا لقنا جاء جكن الحق دق وزهق الدمن الباطل تاخن إن الباطل تاخن كان زهوقا نكن الدم مبامتواتك إن الباطل كان زهوقا باطل دمنا دمتنا ودي جاء الحق دق جكن إسلام تبارك الله دفا دادي جوك فدو دفروات فسييني مومي مومني يب لطف با جاء الحق ونجيين ييني تبارك الله يبنين ييني دفتين بعد من يالا دكوية سبحانه وتعالى يبنين كتي وقتاني نبن يبنين كتي القرآن يبنين كتي عادة يبكتي ويارين يبكتي مدني بنيوم يب تبارك الله كتي نك tambal ni wut sirbu jot di waddu tambal ni wut musul tek ca bobba don ci am nak ñu xamni ñi seeni bajjene seeni yaay biñu leen ci bayyi naan leen duñ ko fi def ndax da ngeen di lamb waye dal jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batila kana zahuqa tay tabarakallah cheikh jande wax ni buñu pousse ak barigo mu joge ci descente so bëgge am ngeerum bi nga tek sa loxo luko moy dana barigo ba dana dem ba pare do ci am ngeerum motax bi nga tek sa loxo rek bu barigo ba dalé ñu ne ya ci bokk nga ci ñako dawal tabarakallah yalla yalla yok ko yegg yar yalla neena won nasilu dana ñu yag wacce te wacce nañ ba tay min al qur'an ci al qur'an bi ma lo xamne su wacce huwa lole shifaa'un shafa'a wa rahmatun yirmandal lil mu'minina ci ñigam al qur'an ci ñigam al won nasilu dañ wacce ba tay min al qur'an ci al qur'an ma lo xamne lola su wacce huwa mom shifaa'un safara la wa rahmatun yirmande la lil mu'minin ci ñiko gem manam nunazzil min alquran alazim ma yashfi alqulub min amrad aljahl wad dalal dina ñu wacce ci alquran gi lo xamne day fajj febaru reer ak febaru ñak xam mu di ñaari febar yoyé nekkon ci alfatiha almaghdubu alayhim muy febaru dalal ولا فبر غضب ولا ضالين من فبر ضلال نار فبر يو تبارك الله القران ذات الفج ويخجب صدا النفس من الهوى والدنس والصح والحسد اما الفبر بني تدي بج اك كنان القران داكاي سافرا لوتخ ندخ بو جانغي القران داناي جانغال مي كي ني انان ييم ام سوني بروم موكو جوخ te suñu borom ni ko jox jeexalut fim jaar ba am ko sofa jaare am ko su ko defee loola bokk jàngee

افتح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكيني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي واخو كاي بي سن مبوك عيلون سال اندك تي والو خارلوي بابا جا رجل نيامولين دي انديل سن تفسير القرآن الكريم.